0: من روج البال
1: عادي ولادي
0: عكبي مطازم سطان
1: دنشكو عادي ولادي
0: يوبشا سيكتلا دانا سنان